سلبوسنتاني تد قش قشن شرقا إن قشن شرق بالبار أفسي بالبل بخخدان هوف ساحل في بالبل وقرم بخلا هندلن ماتار حشات خير وجوري